هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15,030 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة ديدي المجانية.

من إذاعة جامعة الهند من القسم العربي بنيو دلهي نقدم إلى خدماتكم سيداتي وسادتي أينما كنتم تحية إسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير ونقدم لكم هذه البرامج الصباحية موجها ذبذبات قدرها 15,030 كيلو هرتز سيداتي وسادتي حسب مألوف العادة هنا في دلهي سوف نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة

التعليق اليومي. عنوان التعليق: رئيس الوزراء ناريندرا مودي يقول بعض الفضاء لا حدود له ومسؤوليتنا جماعية. ألقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي كلمة أمام القمة الدولية للفضاء التي عقدت يوم الخميس

قال رئيس الوزراء إن نهج الأمة متجذر بقوة في مبدأ فاسو دي فاكو تنباكام أي أرض واحدة أسرة واحدة ومستقبل واحد ودعا إلى هذه الروح الموحدة للسفر إلى ما وراء كوكبنا لضمان فضاء آمن وأكد السيد مودي نحن ندعم فضاء آمنا ومستقرا وسلميا ومستدابا يرتكز على القانون الدولي والحباري والتعاون متعدد الأطراف وفي تسليط الضوء على أهمية البحث الشفاف أكد رئيس الوزراء أن رحلة الهند الكونية تعكس تماما فلسفة الرفاه العالمي وأشار إلى أن تبادل المعلومات بشكل أخلاقي أمر بالغ الأهمية للتقدم العالمي أكد السيد مودي قائلا يجب أن تخدم البيانات العلمية الصالح العام بشفافية ونزاهة وفي معرض استعراضه للمسار المتميز لقطاع الفضاء الهندي سلط رئيس الوزراء الضوء على الفوائد العملية لتكنولوجيا الأقمار الصناعية في تنبؤات الجوية بإدارة الكوارث والملاحة وأشار إلى أن هذه القدرات المتقدمة تخدم المجتمعات المحلية بشكل مباشر بما في ذلك المزارعين والصيادين وفي معرض حديثه عن بصمة الهند الدولية في مجال خدمات الإطلاق أبرز رئيس الوزراء نجاح إطلاق أكثر من 430 حمولة من 34 دولة على متن صواريخ محلية الصنع وشدد على الفائدة العالمية الواسعة لهذه الجهود العلمية التعاونية وأضاف السيد مودي لا تخدم التقنيات وشراكات منظمة أبحاث الفضاء الهندية إسرو الهند فحسب العالم أجمع وأشاد رئيس الوزراء بهذا النجاح المؤسسي بفضل كفاءات البشرية المتميزة في البلاد مثنيا على تفاني وعمل أجيال من العلماء والمهندسين والفنيين الهنود وأثنى على جهودهم الدؤوبة التي ساهمت في تبوئ مكانة مرموقة بين الدول الرائدة في مجال الفضاء أكد السيد مودي قائلا بعملهم الدؤوب ليلا ونهارا بنوا سمعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية العالمية مهمة تلو الأخرى ونجاحا تلو الآخر واستذكارا للإنجازات التاريخية في علوم الكواكب قال الرئيس الوزراء إن مهمة آديتيا الواحد تكشف حاليا أسرار الشمس بينما زار رائد فضاء هندي محطة الفضاء الدولية العام الماضي وأشاد بفخر بالهبوط التاريخي على سطح القمر الذي وضع معيارا عالميا جديدا وأشار السيد مودي إلى أن مهمة الشاندريان الثالث جعلت الهند أول دولة تهبط بالقرب من القطب الجنوبي للقمر وفي معرض حديثي عن الأهداف المستقبلية الطموحة للخارطة الوطنية أعلن رئيس الوزراء عن خطط لإنشاء محطة فضاء محلية الصنع بحلول عام 2035 وإرسال رائد الفضاء إلى القمر بحلول عام 2040 بالميلاد وأكد أن هذه الجهود الطويلة الأمد مدفوعة بهدف واحد شامل واختتم السيد مودي قائلا في جميع هذه الجهود كان مبدأنا التوجيه واضحا يجب أن تصل فوائدها إلى البشرية جمعا أشار رئيس الوزراء في معرض حديثه عن التطور السريع للنظام البيئي التجاري المحلي إلى النمو الكبير الذي يشهد قطاع الفضاء الخاص في الهند جنبا إلى جنب مع الوكالات المؤسسية وأشاد بالتكامل الديناميكي الذي يتشكل بين الشركات الناشئة والمنظمات الراسخة وقال السيد مودي تتضافر طاقة ريادة الأعمال مع تميز منظمة أبحاث الفضاء الهندية إسرو وفي معرض حديثه عن تقديره للعلاقات الثنائية العريقة أشار رئيس الوزراء إلى أن فرنسا شريك موثوق به منذ انطلاق برنامج الفضاء الهندي في ثومبا في ستينات القرن الماضي وأكد أن المبادرات المشتركة الحالية تدمج بنجاح بين البحوث المتقدمة والفوائد المجتمعية الملموسة وأضاف السيد مودي اليوم يمتد تعاوننا ليشمل رصد الأرض والتقنيات المتقدمة جامعا بين التميز العلمي والهدف الإنساني وفي دعوة مفتوحة للجهات الدولية المعنية دعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي للمشاركة في البعثات الاستكشافية القادمة ورحب بالشركاء العالميين للتعاون في ريادة الموجة القادمة من الاكتشافات الكونية استمعنا أيها السادة إلى التعليق اليومي ولا نقدم إلى خدماتكم تفاصيل هذه البرامج الصباحية والتي نقدمها من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيودلهي فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية في تمام الساعة 11:00

10 و20 دقيقة صباحا حسب توقيت الهند. ثم نقدم لكم اليوم القذالي، بعد ذلك نقدم لخدماتكم الركن الخاص لهذا البرامج وهو سبوتلايت باللغة الإنجليزية. وقبل أن نختتم هذه البرامج الصباحية في تمام الساعة 12 ظهرا حسب توقيت الهند، سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. والآن إلى خدماتكم هذه الموسيقى الهندية.

نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة يوم بالهند. أولا إليكم الأخبار الرئيسية لهذه النشرة. انطلاق قمة بريكس 18 في نيودلهي اليوم. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يدعو إلى تأمين الممرات البحرية وإبقاء طرق الإمداد مفتوحة لدعم التجارة العالمية. وصول قادة ومسؤوليين كبار إلى نيودلهي للمشاركة في قمة بريكس 18. المملكة العربية السعودية تغلق خطا رئيسيا لنقل النفط عقب هجوم بطائرة مسيرة. ورئيس مجلس اللوكسبا ووزير الداخلية يهنئان بمناسبة بركاش بوراب لسري غورو غراند صاحب. والآن إليكم الأخبار بقدم السابة التفصيل. من المقرر أن تنطلق اليوم أعمال القمة 18 لمجموعة بريكس في مركز بهارات ماندابام في نيودلهي، وسيجمع هذا الحدث البارز الذي يستمر يومين 11 دولة من الاقتصادات الناشئة والنامية الكبرى، وهي البرازيل والصين ومصر وإثيوبيا وإندونيسيا والهند وإيران وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة. وخلال هذا الحدث رفيع المستوى من المتوقع أن يناقش قادة دول مجموعة بريكس قضايا جوهرية تشمل الحكم العالمية والعمل متعدد الأطراف والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والأمن الغذائي وأمن الطاقة والرعاية الصحية والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث وسلاسل التوريد الحافية. وتوقد القمة في ظل رئاسة الهند لمجموعة بريكس لعام 2026 تحت شعار البناء من أجل المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة. يشارك في هذه القمة المرموقة عدد من أبرز قادة العالم، حيث ينضم إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي كل من رئيس السوري فلاديمير بوتين ورئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الإندونيسي برابو سوبايانتو والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. كما يشارك في القمة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي وولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان. وتتمثل البرازيل بوزير خارجيتها مارو فيلا، بينما يحضر أيضا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود. وتبدو القمة بجلسة مغلقة لقادة دول بريكس حول موضوع الحوكمة العالمية الشاملة وتعزيز العمل متعدد الأطراف. كما يزور القادة معرض بهارات للابتكار في مركز بهارات ماندابام، تلي ذلك مراسم مشتركة لغرس الأشجار ومأدبة عشاء رسمي يقيمها رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء سلسلة من المحادثات الثنائية مع قادة بريكس على هامش القمة اليوم، تشمل اجتماعات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم ورئيس الوزراء الفيتنامي لي مين يونغ. وتتصدر نيودلهي المشهد باستضافة قمة بريكس لعام 2026، حيث يتوافد قادة العالم في وقت تشهد فيه الساحة الدولية تقلبات وعدم استقرار. وتستند رئاسة الهند للمجموع إلى شعار البناء من أجل المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة. دعا رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى تأمين الممرات البحرية وضمان انفتاح طرق الإمداد والحفاظ على سلامة البحارة لضمان استمرار التجارة العالمية. كما حث دول مجموعة بريكس على العمل من أجل إزالة الحواجز التجارية وتوسيع الفرص أمام الشركات. وجاءت تصريحات مودي هذه خلال كلمته في جلسة القادة ضمن منتدى أعمال بريكس في مركز بهارات مندبم بنيودلهي مساء أمس. وأكد رئيس الوزراء أن الهند من أشد الداعمين لحرية الملاحة وسلامة البحارة، مشددا على أن تأمين الطرق البحرية أمر حيوي لانسيابية حركة التجارة العالمية. وفي ظل تزايد الحواجز التجارية عالميا، أشار مودي إلى أن الهند تسعى لبناء جسور اقتصادية، مؤكدا أنها تمثل اليوم مصدر ثقة للنمو والاستقرار. ودعا إلى تبني الشعارات اصنع في الهند وابتكر مع الهند وتوسع نحو العالم. وذكر أن الهند أبرمت اتفاقيات تجارة حرة مع ما يقرب من 40 دولة منذ عام 2014، مشددا على أن نهجها داخل مجموعة بريكس يركز بالمثل على خفض الحواجز وتوسيع الفرص التجارية. كما سلط رئيس الوزراء الضوء على مبادرات مثل شبكة حاضنات أعمال بريكس وبوابة بريكس للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وصندوق بريكس لابتكارات الشركات الناشئة والتي تهدف إلى ربط الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأسواق ومصادر التمويل. ودعا إلى تعزيز تبادل الاستثمارات والمواهب بين الدول المجموعة من خلال أطر التعاون هذه. ووصف مودي دول بريكس بأنها مراكز صاعدة لابتكار والحلول العالمية، حيث تتشكل إمكانيات جديدة لانطلاق من المبادرات القاعدية وصولا إلى التقنيات المتطورة. وصل العديد من قادة العالم وكبار المسؤولين إلى نيودلهي لحضور عمل القمة 18 لمجموعة بريكس التي تستضيفها الهند. وقد وصل الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس سلبن إلى العاصمة بصفته الرئيس الحالي لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، حيث كان في استقباله الوزير الاتحادي أنوبريا باتل. وذكرت وزارة الشؤون الخارجية أن الهند ورابطة آسيان تجمعهما شراكة استراتيجية شاملة، مع تركيز التعاون على مجالات التجارة والأمن البحري والربط الإقليمي في منطقة المحيطين الهندي والهادي. كما وصل رئيس بوروندي إيفاريست نداشيمي لتمثيل الاتحاد الإفريقي في القمة. وشهدت نيودلهي أيضا وصول الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو ورئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي. وأشارت وزارة الشؤون الخارجية إلى أن هذه الزيارات تعكس الشراكات الوثيقة التي تربط الهند بهذه الدول والأولويات المشتركة في إطار الجنوب العالمي. ويتواجد في الهند أيضا لحضور القمة كل من ولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، حيث صرحت وزارة الشؤون الخارجية بأن زيارتيهما ستوفران فرصة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية للهند مع كل من الإمارات والماليزيا، بما في ذلك التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والاقتصاد الرقمي والدفاع والأمن. كما يشارك في هذا التجمع وزير الخارجية الكوبي برونو رودوريغيز باريلا ونائب الرئيس النيجيري كاشيم شيتيما. وصل كذلك إلى نيودلهي عدد من كبار المسؤولين الدوليين بمن فيهم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية الدكتورة نغوزي أوكونج إيفيولا. وتضم مجموعة بريكس كل من البرازيل والصين ومصر وإثيوبيا والهند وإندونيسيا وإيران وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة، في حين تشمل
قائمة الدول الشريكة كل من بيلاروسيا وكوبا وبوليفيا وكازاخستان.

افغانستان و ماليزيا و نيجيريا و تايلند و اوغندا و ازبكستان و فيتنام. أعلنت المملكة العربية السعودية عن إغلاق خط أنابيب رئيسي لنقل النفط يمتد عبر البلاد، وذلك بعد يوم واحد من تعرضه لهجوم بطائرات مسيرة. وأفاد بيان صادر عن وزارة الطاقة السعودية بأنه تم إغلاق خط أنابيب الشرق الغرب عقب الهجوم الذي وقع في اليوم السابق، واصفة هذا الإجراء بأنه تدبير احترازي. وقد لعب خط أنابيب الشرق الغرب دورا محوريا في تمكين السعودية من مواصلة تسديد النفط إبان فترات تعطل الملاحة في مضيق هرمز خلال الصراع بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. وقد حملت وزارة الخارجية السعودية المسؤولية عن الهجوم لطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية، في حين أدانت الحكومة العراقية الهجوم وأمرت بفتح تحقيق بشأنه. ويأتي هذا الإغلاق في وقت سيطر فيه المتمردون الحوثيون في اليمن المدعومون من إيران على ميناء المخا وجزيرة بريم الاستراتيجية الواقعة في مضيق باب المندب عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، مما يفتح جبهة جديدة في الصراع الدائر في غرب آسيا. ويعد مضيق باب المندب أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، ومن شأن هذا التقدم أن يعزز استراتيجية إيران الرامية إلى رفع أسعار النفط والغاز العالمية للضغط على الولايات المتحدة. وذكر مصدران من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية أن قواتها انسحبت من جزيرة بريم، وأن الحوثيين استولوا أيضا على بلدة ذباب الساحلية المطلة على البحر الأحمر والمقابلة للجزيرة. قدم رئيس مجلس لوكسفا مجلس النواب الهندي أوم بيرلا التهاني للمواطنين بمناسبة براكاش بورام، أي ذكرى التأسيس لكتاب سري غورو غراند صاحب اليوم. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي قال السيد بيرلا إن سري غورو غراند صاحب يحمل رسالة روحية عميقة تدعو إلى الإنسانية والمحبة والمساواة والخدمة والتعاطف والوئام. وأضاف أن تعليم غورو غراند صاحب تلهم الجميع للسير على درب الحقيقة ونبذ الأناء وخدمة المحتاجين وتعزيز مشاعر الحب والاحترام تجاه جميع الكائنات. كما أعرب رئيس المجلس عن أمله في أن ينير نور التعاليم المقدسة لسري غورو غراند صاحب حياة الجميع بالمعرفة والحكمة والسلام والنوايا الحسنة، وأن يعزز روابط الأخوة والوحدة والإنسانية في المجتمع. ومن جانبه قدم وزير الداخلية الاتحادي أميد شاه التهاني للمواطنين بمناسبة براكاش بورب لكتاب سري غورو غراند صاحب اليوم. وبهذا انتهت نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة عموم الهند، والآن أيها السادة إلى خدماتكم القوالي.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15,030 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: that please come, make in India, innovate with India, and scale for the world.
1: Very rightly mentioned, Ambassador Tayal, as Prime Minister had pushed for Make in India again in his speech today at the BRICS Business Forum. Prime Minister also said that India is undergoing a startup revolution. India is seeing a startup revolution, and more than 2 lakh startups and more than 120 unicorns are in India today. And today, India is a place for global solutions. It is a hub for global solution. And then he spoke about the BRICS Bharat Innovates Expo. Do you feel that BRICS can power the Indian startup revolution? And how is BRICS helping India connect with the world market?
0: See, when we talk about cooperation, the BRICS, when it was said that building for resilience, innovation, cooperation, and sustainability. That was the theme of the today's business forum. So we have a very good startup environment, but if India cooperates with other BRICS countries, if India's startups cooperate, collaborate, and network with other countries' startups and innovators, then their creativity will be enhanced and their outcome will be enhanced. So in that context, India is advocating the BRICS incubator network. And already there is a BRICS Startup Innovation Fund. So these two will become the vehicles to bring support to startups and also create.
2: استمعنا أيها السادة إلى الركن الخاص لهذا البرنامج وهي سبوتلايت باللغة الإنجليزية والآن قد حان الوقت أن نودعكم ولكن قبل ذلك نحب أن نقدم إلى خدماتكم أهم الأخبار مرة أخرى من المقرر أن تنطلق اليوم أعمال القمة 18 لمجموعة بريكس في مركز بارات مندابم في نيودلهي وسيجمع هذا الحدث البارز الذي يستمر يومين 11 دولة من الاقتصادات الناشئة والنامية الكبرى وهي البرازيل والصين ومصر وإثيوبيا وإندونيسيا والهند وإيران وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة. وخلال هذا الحدث رفيع المستوى من المتوقع أن يناقش قادة دول مجموعة بريكس قضايا جوهرية تشمل الحوكمة العالمية والعمل متعدد الأطراف والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والأمن الغذائي وأمن الطاقة والرعاية الصحية والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث وسلاسل التوريد الحيوية. دعا رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى تأمين الممرات البحرية وضمان انفتاح طرق الإمداد والحفاظ على سلامة البحارة لضمان استمرار التجارة العالمية كما حث دول مجموعة بريكس على العمل من أجل إزالة الحواجز التجارية وتوسيع الفرص أمام الشركات وجاءت تصريحات مودي هذا خلال كلمته في جلسة القادة ضمن منتدى أعمال بريكس في مركز بهارات مندابم في نيودلهي مساء أمس وصل العديد من قادة العالم وكبار المسؤولين إلى نيودلهي لحضور القمة 18 لمجموعة بريكس التي تستضيفها الهند وقد وصل الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس بن العاصمة بصفة الرئيس الحالي لرابطة الدول جنوب شرق آسيا حيث كان في استقباله الوزيرة الاتحادية أنوبيريا باتل وذكرت وزارة الشؤون الخارجية أن الهند ورابطة آسيان تجمعهما شراكة استراتيجية شاملة مع تركيز التعاون على مجالات التجارة والأمن البحري وربط الإقليمي في منطقة المحيطين الهندي والحادي أعلنت المملكة العربية السعودية عن إغلاق خط أنابيب رئيسي لنقل النفط يمتد عبر البلاد وذلك بعد يوم واحد من تعرضه لهجوم بطائرات مسيرة وأفاد بيان صادر عن وزارة الطاقة السعودية بأنه تم إغلاق خط أنابيب الشرق الغرب قبل الهجوم الذي وقع في اليوم السابق وصفة هذا الإجراء بأنه تدبير احترازي وبهذا انتهت نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة أم الهند مع أمل لقائكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء حسب توقيت الهند حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا في دلهي

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: من دله نحييكم أيها السادة ونقدم لكم برامجنا المسائية من القسم العربي بإذاعة الخارجية. نستهل هذا البرنامج بتلاوة آية من القرآن الحكيم يتلو علينا الشيخ راشد فمن سورة تاه. فإليكم هذه الآيات الكريمة من الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: سيدي وسادتي، قدمنا لحضراتكم آيات من القرآن الحكيم من سورة تاها. أنا الأوان وحان معد أن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا المسائية، فبعد قليل من نقدم لحضراتكم قطعة صغيرة من الموسيقى هنا، ثم نقدم نشرة الأخبار المسائية الأولى. بعد نشرة الأخبار سيدي وسادتي نقدم لحضراتكم حلقة الغزل، ثم نقدم التعليق اليومي. بعد التعليق سيدي وسادتي نقدم لحضراتكم أغنية من الأفلام، ثم نقدم برنامج الإسبات لايت باللغة الإنجليزية، ثم نقدم برنامج حديث الليلة. بعد هذه البرامج سيدي وسادتي نقدم لحضراتكم الأغاني الهندية المتنوعة بالإضافة إلى الأغاني العربية، وفي نهاية المطاف نقدم نشرة الأخبار الموجزة. سيدي والسادة، قدمنا الحضارات وتفاضل برامج المسألة، نقدم هذه القطع من الموسيقى حتى يحينكم داخل الشباب الرئيسية.

سيدي وسادتي، أنا روان وحان معد نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية الأولى من القسم العربي بإذاعة الخارجية. أنا معكم محمود عاصم. أولا نقدم لحضراتكم أهم الأخبار. دول مجموعة بريكس تعتمد بالإجماع إعلان نيودلهي في اليوم الأول لقمة المجموعة لعام 2026. رئيس الوزراء نايد مودي يجري محادثات ثنائية مع قادة مجموعة بريكس. خطوط جنوب الصين الجوية تستأنف رحلاتها بين كوانغشو ونيودلهي اعتبارا من 21 سبتمبر. السعودية تغلق خط أنابيب الشرق الغرب الحيوي عقب هجوم. الهند تتأهل لنهائي كأس آسيا لهوكي لشباط في بفوزها ضد كوريا الجنوبية. سيدي وسادتي، قدمنا لحضراتكم أهم الأخبار. الآن نقدم الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتنوعة الأخرى الإقليمية منها والدولية والوطنية. اعتمدت دول مجموعة بريكس بالإجماع إعلان نيودلهي في اليوم الأول لقمة المجموعة لعام 2026 التي تعقد في مركز بهارات ماندابام في نيودلهي. وقد اقترح رئيس الوزراء نارد مودي اعتماد الإعلان في ختام جلسة اليوم الأول من القمة. وفي كلمة الختامية أشار رئيس الوزراء إلى أن إعلان نيودلهي الذي تم اعتماده اليوم يحدد مسارا واضحا للإرادة المشتركة للدول الأعضاء، مضيفا أن مسؤوليتهم المشتركة الآن تكمن في تحويل هذه القرارات إلى نتائج ملموسة. أكد رئيس الوزراء أن مناقشات اليوم أظهرت بوضوح أن العالم المتغير لا يمكن توجيهه عبر مؤسسات العفو عن الذنب، مشددا على ضرورة إجراء إصلاحات تتعلق بالتمثيل والاستجابة وآليات وضع القواعد. كما أشار مودي إلى تأكيد القادة على ضرورة مشاركة الجنوب العالمي على قدم المساواة في تطوير تقنيات المستقبل والقواعد التي تحكمها. شدد على ضرورة ردم الفجوة بين القرارات ونتائجها من خلال الشراكة والعمل الجماعي. كما أعرب رئيس الوزراء عن امتنان القادة لما قدموه من مساهمات قيمة وما أبدوه من روح بناء والتزام خلال فترة رئاسة الهند للمجموعة، اعتبارا بمرور 20 عاما على تأسيس بريكس. أطلق قادة الدول الأعضاء طابعين بريدين تذكاريين بهذه المناسبة. وفي وقت سابق خلال كلمة افتتاحية في جلسة اليوم الأول التي تمحورت حول الحوكمة العالمية الشاملة وتعزيز التعددية، يقترح مودي إنشاء آلية الاستمرارية في تنفيذ أعمال بريكس لضمان الحفاظ على الزخم المؤسسي للمجموعة رغم تغير الرئاسة سنويا. وفي كلمة افتتاحية خلال جلسة اليوم في قمة بريكس، أوضح مودي أن هذه الآلية ستتيح متابعة كافة المبادرات والنتائج من خلال نظام ترفيكا. أكد رئيس الوزراء على دول بريكس العمل على صياغة أجندة جديدة وطموحة للعشرين عاما القادمة، مشيرا إلى أن هذه العملية يجب أن تبدأ من نظام العمل الداخلي للمجموعة. كما اقترح إنشاء شبكة دعم طوارئ للبحارة لربط السلطات البحرية والبعثات الدبلوماسية للدول المعنية، وذلك بهدف تسهيل تقديم المساعدة خلال الأوقات الصعبة. أوضح السيد مودي أن رئاسة الهند لمجموعة بريكس تستند إلى نهج يضع الناس في صميم الاهتمام ويعطي الأولوية للإنسانية. أشار إلى أن المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة كانت تمثل أولويات القصوى للهند خلال فترة رئاستها. انطلاقا من هذه الأولويات أولد الهند اهتماما خاصا لربط تعاون بريكس مباشرة بعامة الناس. ولفت رئيس الوزراء إلى أنه في ظل هذه الرؤية تم تنظيم أكثر من 350 اجتماعا، وحظيت الهند بشرف استقبال أفود فيما يقارب من 30 مدينة من أنحاء البلاد. وذكر أن الدول تقود النمو الاقتصادي العالمي ينبغي أن تلعب أيضا دورا مناسبا في تشكيل الحكومة الاقتصادية العالمية. وكان رئيس الوزراء مودي قد رحب بقادة الدول الأعضاء في بريكس لدى وصوله إلى مركز بهارات ماندابام لحضور القمة. أجرى رئيس الوزراء نارند مودي سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع نظرائه من يوثوفيا وماليزيا وفيتنام، بالإضافة إلى ولي عهد أبي ظبي والرئيس الصيني، وذلك على هامش قمة بريكس في نيودلهي. استهل رئيس الوزراء لقاءات ثنائية بمحادثات مع نظيره الإثيوفي الدكتور أبي أحمد علي، حيث ذكر وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها أن الزعيمين أجريا مناقشات تهدف إلى تعزيز الشراكة.

الاستراتيجية الثنائية بشكل أكبر. استعرض الزعيمان تقدم المحيط في قطاعات رئيسية شملت التعاون الاقتصادي والشراكة في مجال الدفاع والأمن وبناء القدرات. كما أجرى رئيس الوزراء محادثة ثنائية مع نظيره الماليزي أنور إبراهيم. خلال اجتماع استعرض الزعيمان تقدم المحيط في التعاون الثنائي وغير عبر مجموعة من المجالات بما في ذلك التجارة والاستثمار والدفاع والأمن والروابط الشعبية. كما قيم نتائج زيارة رئيس الوزراء مودي إلى ماليزيا في فبراير من هذا العام. أعرب السيد مودي عن تقدير دعم ماليزيا مستمر لتعزيز العلاقات بين رابطة دول جنوب شرق آسيا والهند. تبادل الزعيمان الآراء حول قضايا إقليمية وعالمية رئيسية ذات اهتمام مشترك. أعربا عن التزامهما المستمر بدفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الهند وماليزيا قدما. وفي اجتماعه مع نظيره الفيتنامي لي مين هونغ رحب رئيس الوزراء مودي بمشاركة فيتنام في قمة بريكس بصفة دولة شريكة. زكت وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن الاجتماع تاحت للزعيمين فرصة لاستعراض التقدم المحث في العلاقة الثنائية الذي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفيتنامي توليام إلى الهند في مايو من هذا العام، تبادل الزعيمان بوجهات النظر حول قضايا إقليمية وعالمية متنوعة ذات أهمية مشتركة، وأكد مجددا التزامهم بتعزيز شراكتهما بشكل أكبر. كما أجرى رئيس الوزراء محادثات ثنائية مع ولي عهد أبي ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان. خلال اللقاء أكد الجانبان مجددا أهمية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة القائمة على علاقات وطيدة في المجالات السياسية والثقافية والتجارية وقطاع الطاقة فضلا عن الروابط الوثيقة بين الشعبين. اتفق الجانبان أيضا على مواصلة العمل المشترك والوثيق لتعزيز المصالح والأولويات المشتركة وتوطين التعاون في إطار مجموعة بريكس. أعلنت خطوط جنوب الصين الجوية اليوم أنها ستستأنف رحلات الركاب المنتظمة بين مدينتي كوانغشو ونيودلهي اعتبارا من 21 من الشهر الجاري، لتنهي ذلك تعليقا لرحلات استمرت 6 سنوات، إذ كانت الخدمات الجوية بين الهند والصين قد توقفت عقب تفشي جائحة كورونا في عام 2020. يأتي هذا الاستئناف بالتضامن مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للهند للحضور قمة مجموعة بريكس وإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الهندي نايد مودي. كانت شركة الطيران الهندية إنديغو قد بدأت أيضا في شهر مارس من هذا العام تسير رحلات يومية بين شنغهاي وكالكاتا، مما ساهم في تعزيز الروابط الجوية بين الهند والصين. استولى المتمردون الحوثيون في اليمن على جزر استراتيجية مما عزز قبضتهم على ممر الشحن في البحر الأحمر، وأغلقت السعودية خط أنابيب حيويا بعد تعرضه للهجوم. أغلقت السعودية مؤقتا خط أنابيب النفط الرئيسي الشرق الغرب، وذلك بعد يوم واحد من استهداف منشأ بهجوم طائرة مسيرة. وصفت الطاقة السعودية عملية الإغلاق بأنها إجراء احتراضي. لعب خط أنابيب شرق الغرب دورا محوريا في قدرة السعودية على مواصلة تصدير النفط عقب تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز إبان التوترات بين إيران وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل. وقد حملت وزارة الخارجية السعودية المسؤولية على الهجوم لطائرات مسيرة انطلقت من العراق، في حين أدانت الحكومة العراقية الهجوم وأمرت بإجراء تحقيق بشأنه. يأتي هذا الإغلاق في وقت سيطر فيه المتمردون الحوثيين المدعومون من إيران في اليمن على ميناء المخا وجزيرة بريم الاستراتيجية في مزق باب المندب عند مدخل الجنوب للبحر الأحمر، مما يفتح جبهة جديدة في الصراع الدائر في غرب آسيا. وفي منافسات الهوكي تأهلت الهند بقوة إلى نهائي كأس آسيا للشابات بعد فوزها على كوريا الجنوبية بنتيجة 1-5 اليوم في مدينة موتشي بالصين. ستواجه الهند دولة المضيفة الصين في المباراة النهائية للبطولة. قد سجلت اللاعبة السوبريا هاتريك 3 أهداف للهند بينما حدث كل من ماعدو سيدار وسخبير كور هدفين آخرين للفريق، في حين سجلت يوري يونغ هدف كوريا الجنوبية الوحيد في المباراة. يأتي هذا الفوز عقب انتصار الهند الساحق بنتيجة 0-19 على ضد باكستان في ربع النهائي، وكانت الهند قد تصدت مجموعة التي ضمت أيضا اليابان ماليزيا كوريا الجنوبية. تسعى الآن لحصد لقب كأس آسيا للشابات للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزها بالبطولة في عامي 2023 و24. سيدي والسيداتي قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار المسائية، وبهذا تنتهي النشرة.

أيها المستمعين الكرام، أنا أوان وحان معيد نقدم لحضراتكم حلقة الغزل، فلنستمع إليها ونتمتع بها بصوت الفنان المولود.

0: سيدي وسيداتي، قدمنا لحضراتكم حلقة الغزل. أنا وواحد المعيد نقدم لحضراتكم التعليق اليومي.
1: التعليق اليومي. عنوان التعليق: رئيس الوزراء ناريندرا مودي يقول: بعض الفضاء لا حدود له ومسؤوليتنا جماعية. ألقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي كلمة أمام القمة الدولية للفضاء التي عقدت يوم الخميس في باريس فرنسا عبر تقنية مؤتمر الفيديو، وقدم شكره لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على مبادرته القيمة بدعوته الكريمة، وأعرب عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث التاريخي. وفي معرض حديثه عن افتنان البشرية الدائم بالكون، أشار رئيس الوزراء إلى أن الفضاء قد ألهم خيال الإنسان لقرون، وأكد أن هذا المجال الباعد يشكل اليوم الحياة اليومية على الأرض، من المناخ والمحاصيل إلى المحيطات والمجتمعات. إن بعد الفضاء لا حدود له ومسؤوليتنا جماعية، هذا ما صرح به السيد مودي. وفي معرض حديثه عن التعقيد المتزايد للبيئة الكونية، أكد رئيس الوزراء على ازدياد ازدحام المدارات وتطور التقنيات وتزايد عدد الجهات الفاعلة، وشدد على ضرورة أن تعطي الشراكات العالمية الأولوية للاستدامة طويلة الأجل على المكاسب قصيرة الأجل. وفي ربطه بين الرؤية الفلسفية الهندية للعالم والفضاء الخارجي، قال رئيس الوزراء: إن نهج الأمة متجذر بقوة في مبدأ فاسو دي فا كوتم باكام، أي أرض واحدة، أسرة واحدة، ومستقبل واحد. ودعا إلى هذه الروح الموحدة للسفر إلى ما وراء كوكبنا لضمان فضاء آمن. وأكد السيد مودي: نحن ندعم فضاء آمنا ومستقرا وسلميا ومستدابا يرتكز على القانون الدولي والحوار والتعاون متعدد الأطراف. وفي تسليط الضوء على أهمية البحث الشفاف، أكد رئيس الوزراء أن رحلة الهند الكونية تعكس تماما فلسفة الرفاه العالمي، وأشار إلى أن تبادل المعلومات بشكل أخلاقي أمر بالغ الأهمية للتقدم العالمي. أكد السيد مودي قائلا: يجب أن تخدم البيانات العلمية الصالح العام بشفافية ونزاهة. وفي معرض استعراضه للمسار المتميز لقطاع الفضاء الهندي، سلط رئيس الوزراء الضوء على الفوائد العملية لتكنولوجيا الأقمار الصناعية في تنبؤات الجوية وإدارة الكوارث والملاحة، وأشار إلى أن هذه القدرات المتقدمة تخدم المجتمعات المحلية بشكل مباشر، بما في ذلك المزارعين والصيادين. وفي معرض حديثه عن بصمة الهند الدولية في مجال خدمات الإطلاق، أبرز رئيس الوزراء نجاح إطلاق أكثر من 430 حمولة من 34 دولة على متن صواريخ محلية الصنع، وشدد على الفائدة العالمية الواسعة لهذه الجهود العلمية التعاونية. وأضاف السيد مدير: لا تخدم التقنيات وشراكات منظمة أبحاث الفضاء الهندية إسرو الهند فحسب العالم أجمع. وأشاد رئيس الوزراء بهذا النجاح المؤسسي بفضل كفاءات البشرية المتميزة.

0: في البلاد مثنيا على تفاني وعمل أجيال من العلماء والمهندسين والفنيين الهنود، وأثنى على جهودهم الدؤوبة التي ساهمت في تبوئ مكانة مرموقة بين الدول الرائدة في مجال الفضاء. أكد السيد مودي قائلا بعملهم الدؤوب ليلا ونهارا بنوا سمعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية العالمية مهمة تلو الأخرى ونجاحا تلو الآخر. واستذكارا للإنجازات التاريخية في علوم الكواكب، قال الرئيس الوزراء إن مهمة آديتيا الواحد تكشف حاليا أسرار الشمس، بينما زار رائد فضاء هندي محطة الفضاء الدولية العام الماضي، وأشاد بفخر بالهبوط التاريخي على سطح القمر الذي وضع معيارا عالميا جديدا. وأشار السيد مودي إلى أن مهمة شاندريان الثالث جعلت الهند أول دولة تهبط بالقرب من القطب الجنوبي للقمر. وفي معرض حديثي عن الأهداف المستقبلية الطموحة للخارطة الوطنية، أعلن رئيس الوزراء عن خطط لإنشاء محطة فضاء محلية الصنع بحلول عام 2035 وإرسال رائد الفضاء إلى القمر بحلول عام 2040 بالميلاد. وأكد أن هذه الجهود طويلة الأمد مدفوعة بهدف واحد شامل. واختتم السيد مودي قائلا في جميع هذه الجهود كان مبدأنا التوجيه واضحا، يجب أن تصل فوائدها إلى البشرية جمعا. أشار رئيس الوزراء في معرض حديثه عن التطور السريع للنظام البيئي التجاري المحلي إلى النمو الكبير الذي يشهد قطاع الفضاء الخاص في الهند جنبا إلى جنب مع الوكالات المؤسسية، وأشاد بالتكامل الديناميكي الذي يتشكل بين الشركات الناشئة والمنظمات الراسخة. وقال السيد مودي تتضافر طاقة ريادة الأعمال مع تميز منظمة أبحاث الفضاء الهندية إسرو. وفي معرض حديثه عن تقديره للعلاقات الثنائية العريقة، أشار رئيس الوزراء إلى أن فرنسا شريك موثوق به منذ انطلاق برنامج الفضاء الهندي في ثومبا في ستينات القرن الماضي، وأكد أن المبادرات المشتركة الحالية تدمج بنجاح بين البحوث المتقدمة والفوائد المجتمعية الملموسة. وأضاف السيد مودي اليوم يمتد تعاوننا ليشمل رصد الأرض والتقنيات المتقدمة جامعا بين التميز العلمي والهدف الإنساني. وفي دعوة مفتوحة للجهات الدولية المعنية، دعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي للمشاركة في البعثات الاستكشافية القادمة، ورحب بالشركاء العالميين للتعاون في ريادة الموجة القادمة من الاكتشافات الكونية.
1: سيدي وسيداتي، لا أقدم لحضراتكم التعليق اليوم، لأن نقدم أغنية من الأفلام الهندية ثم نقدم برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية.

جددت مثل حلم من الأحلام. وكانت أعمال الشعب الطائفية قد أصبحت شيئا مألوفا، وعلى الرغم من أن السبب الظاهري لكثير من هذه الأعمال كان دينيا، فواقعنا أسباب الحقيقية كانت في العام الغلب سياسية. كانت تتخذ في بعض المواطن شكل النضجة بالبقرة، وتتخذ له بعض المواطن شكل الرجم مواكب التعزية بالحجارة واللبن، وقد تتخذ أحيانا شكل عزف لبعض القطع الموسيقية أمام مسجد من المساجد، وفي بعض الأحوال كان مجرد تصدي لمواكبة ما يوضي إلى نشوب فتنة طائفية. وبين الفينة والفي آخر كان النزاع الشخصي بين نفرين من الناس يتطور ويتتسع حتى لينقلب إلى نزاع طائفي. حين اكتسب النضال السياسي ضخما متعاظما وبدأ كان السلطة السياسية سوف تحول إلى الهنود، اشتد الصراع بين الأحزاب رغبة في الحصول على أكبر حظ ممكن من هذه السلطة. سابقا كانت ثلاثة الأحزاب، تلك الأحزاب التي أسهمت بقسط مرموق من الجهد والتضحية المبذولين لانتزاع السلطة من البريطانيين أم لا، وبرزت إلى وجود منظمة خاصة بالمنبوذين أيضا، وتقدمت باسمهم بعض المطالب. وكان موقف الحكومة البريطانية يتخلص بأنه ما لم تتقدم أحزاب الهند وجماعتها كلها بمطلب مجمع عليه، فليس من ميسورها أن تفعل شيئا جوهريا، وحتى لو فعلت شيئا فإن ذلك الشيء نفسه سوف يكون مدخلا بكثير من القيود التي تجعله هو بالذات موضوع نزاع بين جماعات البلاد المختلفة. وفقا لهذه السياسة لم تمنح الحكومة الشعب عندما طبقت إصلاحات مورلي مينتو أول ما طبقت غير تمثيل اسمي في المجالس التشريعية، إنها لم تحول إلى الممثلين الشعبيين أنها سلطة حقيقية، ولكن حتى هذا الإصلاح السياسي المحدود قيد بنظام الدوائر الانتخابية المستقلة المخصصة للمسلمين. فتح ذلك أن سكان البلاد قسموا إلى مسلمين وغير مسلمين. هكذا فإن حق انتخاب الممثل المحدود نفسه لم يمنح للهنود بوصفهم هنودا، ولكنه منح لهم بوصفهم مسلمون أو غير مسلمين. وقبل أن يعلن هذا الإصلاح فعليا شجعت السلطة الحاكمة فريق من المسلمين على التقدم بمطلب وحث بموجب الدوائر الانتخابية المستقلة. ولكن ما إن يحدث شيء مثل هذا وما إن تغرس بذرة سامة حتى ترسخ جذورها وتمتد، فكانت النتيجة أن الطوائف الأخرى ما لبثت أن طالبت بإنشاء دوائر انتخابية مستقلة، فقبلت الحكومة طالب بعض الطوائف دون غيرها، قبلت مثلا طلب السيخ وطلب النصارى، وهكذا اضطر المهاتما جي إلى أن نبجاه في مؤتمر المائدة المستديرة حالة كانت قد أعدت له في عناية بالغة. كان التوقيت في مؤتمر المائدة المستديرة لأول عام 2030 منصبا على مسألة وضع دستور واحد للهند برمتها، وتفصيل الأمر إن جزءا من إلى الهند كان في ذلك العهد خاضعا لحكم البرلمان البريطاني مباشرة، في حين أن الجزء الآخر كان مؤلفا من البلاد المختلفة التي حكمها الأمراء الهنود في ظل التاج البريطاني، وكان الأمراء أحرارا كثيرا وقليلا في إدارة ولاياتهم على طريقة الخاصة. وكانت النقطة التي عالجها المائدة المستديرة الأول هي هل يتعين منح الهند في البريطانية والهند الإميرية دستورا واحدا، وإذا كان ذلك تعين تحديد وضع الأمراء في ظل هذا الدستور. سيدي والسيدات، قدمنا لحضراتكم الحديث حديث الليلة، وبهذا ينتهي الحديث. أيها المستمعون الكرام، أنا أبوان وحال معيد أن نقدم لحضراتكم الأغاني الهندية المتنوعة بأصوات الفنانين الهنود، فلنستمع إليه ونتمتع بها.

سيدي وسادتي، أنا المروحة المعدة نقدم على حضراتكم الأغاني العربية المتنوعة بصوت الفنان العربي فايدة هذه الأغاني.

سيدي وسيداتي، أنا الأول وحان معدا نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار الموجزة في نهاية هذا البرنامج المسائي. اعتمدت دول مجموعة بريكس بالإجماع إعلان نيودلهي في اليوم الأول لقمة المجموعة لعام 2026 التي تعقد في مركز بارت ماندبام في نيودلهي. وقد اقترح رئيس الوزراء ناريندرا مودي اعتماد الإعلان في ختام جلسة اليوم الأول من القمة. وفي كلمته أشار رئيس الوزراء إلى أن إعلان نيودلهي الذي تم اعتماده يحدد مسارا واضحا للإرادة المشتركة للدول الأعضاء، مضيفا أن مسؤوليتهم المشتركة الآن تكمن في تحويل هذه القرارات إلى نتائج ملموسة. ذكر رئيس الوزراء أن الدول التي تقود النمو الاقتصادي العالمي ينبغي أن تلعب أيضا دورا مناسبا في تشكيل الحكومة الاقتصادية العالمية. وكان رئيس الوزراء مودي قد رحب بقادة الدول الأعضاء في بريكس لدى أصولهم إلى مركز بارت ماندبام لحضور القمة. أجرى رئيس الوزراء نايل مودي سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع نظرائه من أثيوبيا وماليزيا وفيتنام والرئيس الروسي والصيني، بالإضافة إلى ولي عهد أبو ظبي، وذلك على هامش قمة بريكس في نيودلهي. واستهل رئيس الوزراء لقاءات ثنائية بمحادثات مع نظيره الإثيوبي دكتور أبي أحمد، حيث ذكرت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها أن الزعيمين أجريا مناقشة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية بشكل أكبر. كما أجرى رئيس الوزراء محادثة ثنائية مع نظيره الماليزي أنور إبراهيم، وفي اجتماعه مع نظيره الفيتنامي لي مين هونغ رحب رئيس الوزراء بمشاركة فيتنام في قمة بريكس بصفته دولة مشارك شريكة. تبادل الزعيمان وجهات النظر حول قضايا إقليمية وإعلامية متنوعة ذات أهمية مشتركة، وأكد مجددا الالتزام بتعزيز شراكتهما بشكل أكبر. كما أجرى رئيس الوزراء محادثة ثنائية مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان. خلال اللقاء أكد الجانبان مجددا أهمية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة القائمة على علاقات وطيدة في المجالات السياسية والثقافية والتجارية وقطاع الطاقة، فضلا عن الروابط الوثيقة بين شعبي البلدين. أعلنت خطوط جنوب الصين الجوية

اليوم أنها ستستأنف رحلات الركاب بشكل منتظم بين مدينتي غوانغتشو ونيودلهي اعتبارا من 21 من الشهر الجاري. لتنهي ذلك تعليق الرحلات استمر 6 سنوات. إذ كانت الخدمة الجوية بين الهند والصين قد توقفت عقب تفشي جائحة كوفيد-19. استولى المتمردون الحوثيون في اليمن على جزر استراتيجية مما عزز قبضتهم على ممر الشحن في البحر الأحمر، وقد أغلقت السعودية خط أنابيب حيويا بعد تعرضه للهجوم. وصفت الطاقة السعودية عملية الإغلاق بأنها إجراء احتراضي. من ناحية أخرى، يعد خط الأنابيب الذي أغلقته السعودية والبالغ طوله 1200 كيلومتر المسار البديل الرئيسي لوصول النفط المملكة إلى الأسواق العالمية متجاوزا مضيق هرمز. وفي مناسبات الهوكيتا أهلت الهند إلى نهاية كأس آسيا للشابات بعد فوضها ضد فريق كوريا الجنوبية بنتيجة 1-5 اليوم في مدينة موتشي بالصين. سيدي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار الموجزة، وبهذا تنتهي النشرة، وبهذا تنتهي برامجنا المصرية مع عملكم في برامج الصباح. إذا ذلك حين استودعكم الله، وأتمنى لكم الخير والبركة. مع السلامة، إلى اللقاء.